هي طب خفار ناري هي موخ ان فير نير خدال ان هير لكيت في اوري وند فاسن سي ستارك هند ان سبريك مت خساخ ور تيت ان ريمت ايت في بني واتس ان كليت سام فاس